تفضل لا اهلين شايفك وين مش حال عقله ليل صوت السودان ببطل الفرق بين الاتنين محشور البيت بس عقلي مره ضد ما شاء الله عالم جره اخ عالحسره واحد اتنين عد للعشره بعدين روح سوق دوس فنوس موت قوت مش لعوب او لعوب بس لعوب جد مش لعوب بس لعوب لعوب جد جد جد جد جد جد جد جد شوف شوف في شلون فوقف اكسبوز جيب عون او بعد زيح من هون اهدر قوس ادرس نوع بيع الصوت كون البو

اخوك مش لعوب او لعوب زب قول قول بشاير اصلا زول فيش روح بس عنده كم من زول بس عنده كم من لون بس عنده كم من فوز فوز فوز فوز بس عنده كم من زول بس عنده كم من لون بس عنده كم من فوز فوز فوز عدة كم من فوز تسلم فاك بس وقف بوز جيب عون او بزيح من هون هون هون شوف شوف شوف شوف تسلم فاك بس وقف بوز جيب عون بعد زيح من هون زيح من هون زيح من هون احضر كوس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس ما حدش اله خص جيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت الوسط فك الربط اعرض عرض شويط او شمس واعلن عن مزيخ الشب فبنعمل حفل وفي بالصد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك